Bismillahirrahmanirrahim. Merhaben merhaben bis sabahi ve bil yevmil cedid. Ve bil ibbani ve bil feyneti sa'id. Ve bis safiri ve şehidi üktüb lena ma nekul. Esbahna billahi mu'mina ve bil likaihi musaddika ve bi hüccetihi mu'terifa. ولسوى الله في الألوهية جاحدا وعلى الله متوكلا نشهد الله ونشهد ملائكته وكتبه وأنبياءه وحملة عرشه بأنه هو الله الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم إننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا أبزارنا الكبائر واللمم فإنه لا يغفرهما إلا أنت واهدنا بأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم املأ أوجهنا منك حياء وقلوبنا منك حبورا اللهم اجعلنا لهوما وطلفا ولا تجعلنا ظنينا وعمينا ونميما ونفاجا وداحسا اللهم إنا نعوذ بك من الهرمة والجأوة ومن العتوب والخطربة والخيلولة والفيهج والرتع والعتل والرماء والفتنة الدهماء والمعيشة الضنكاء اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا واختم لنا بالسعادة والشهادة والتوبة والمغفرة والإيمان اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه زهادة وآخره تكرمة اللهم ارزقنا من العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الرزق أوسعه اللهم اعف عنا بعفوك واحلم علينا بفضلك اللهم أوزعنا شكر ما أنعمت به علينا اللهم إنا نعوذ بك من جحمة لا تدمع ومن جنان لا يفزع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يقبل ومن علم لا ينفع ومن قول لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن عواذ الماعون حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم يا محيي أحينا حياة طيبة بالصحة والعافية في دار الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

يا من هو في الأرض آياته، يا من هو في كل شيء دلائله، يا من هو في البحار عجائبه، يا من يبدأ الخلق ثم يعيده، يا من هو في الجبال خزائنه، يا من أحسن كل شيء خلقه، يا من إليه يرجع الأمر كله، يا من ظهر في كل شيء لطفه، يا من يعرف الخلائق قدرته. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، أجرنا من النار.

يا من يحق الحق بكلماته، يا من لا معقب لحكمه، يا من لا راد لقضائه، يا من يحول بين المرء وقلبه، يا من

حي يا حي بعد كل حي يا حي الذي لا يشبهه شيء يا حي الذي ليس كمثله حي يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي الذي لا يموت.

غني بلا فقر يا من هو سلطان بلا عزل يا من هو مليك بلا عجز يا من هو موجود بلا مثل سبحانك.

يا ملهم العرب والعجم، يا كاشف الضر والألم، يا عالم السر والهمم، يا من له البيت والحرم، يا من يخلق الأشياء من العدم.

سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار وأسألك بأسمائك

الدُّنْيَا وَتَجْزِيَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ وَمُسْتَحَقُّهُ وَأَلَّا تَكِلَنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا إِلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ وَتُصْلِحَ لَنَا شَأْنَنَا وَأَن تَحْرُسَنَا بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ وَتَحْفَظَنَا بِرُكْنِكَ الَّذِي لَا يُرَامُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَأَن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.

بسو بشخصي خوانا بون غالب لسر راست راست بحين بازي وفتنا وفتلا جمر آن آفات فسفائي جني جمر كرنا